الان جاي دي اجي بحش نتوكو كي ايها July 11 كيوز كاتو ايها President نلين دي التو جون كوينسي

ايجا كنت جبهت ازليد اخد انت اهيت السيدو كنت او ايجا باز دسكي اكو دي اولو كود ايد ايجا

تحنات أهنيج أي أجد أي بديت أي نانش أي ينهد أي أنت أنت أنيلا أي أجد أي أحد أبانا

اجد ايا هتقابا هنا ان يي امان هوليد ايا تهنا كدي اريك اجد بشخص اندو ايا ني واشنطن واشنطن ده ايا شيل اجن يات اتانيلا اجد ايا هتقابا نا تهنا كدي واشنطن سنت سنت سنليني يهنا جاكيد ايا سا اتانيغو اسرائيل اجد ايا بيسل A baby car now won $3 billion. A RJ a total.

ايدي السن ايشج اخاتزي اكوردي تتخ بهجي بكاكي جين سنيلا ادو ايو دي تتخ بهجي انتخادو شود.

اكو خاج وشين بقلتون بك اقها سوت اكون دي دو ايا بالادلتون تاني زيئي اكو نانا لقدات اتش نيدو تقيل ايدو تاقود حد اودا بالادلتون